كان باركي لو اللي يخطر إيه كان جلتر السهار بتنازل نخلي شبيتر هاتي فلخني مصفى وقعد إيه روق عليني شنوري ناروني نخو وقعو صوت الطعو في بي مال صوت الفوق أني شوتي تاس وإيه ليسيسا me li pa vidi pe sacri

تثأر للدم اللي سال سطر واكتب يا تاريخ اكتب بالبندقية وعلى الراية على المريخ احنا الجبهة الشعبية.

للعالم سمعنا الصوت لاكتب على كل رصاصة جبهاوي ما يهاب الموت احنا تاريخ ودراسة للعالم سمعنا الصوت اسأل عنا الطيارات الجبهة الشعبية